ويعبدون من دون الله ويعبدون من دون الله ويعبدون من دون الله ويعبدون من دون الله ويعبدون من دون الله ويعبدون من دون الله ويعبدون من دون الله ما لا ويعبدون من دون الله ما لا يملك ويعبدون من دون الله ما لا يملك ويعبدون من دون الله ما لا يملك

فلا تضربوا لله الأمثال فلا تضربوا لله الأمثال فلا تضربوا لله الأمثال

طائف المنّب نجدم تاتي ونّب إن بدماتي محمود ري تروا دل دل چپڑی پڑی دُٹّر تٹّدل چپّا ما چپّي المتّدل.